أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: Ramadan kuchukumusu mkutu zumuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutu nisumrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعين دها أهلين فهم كل يوم Uru katimu program. Program. Program. Umu kudidisa. Lirolde. Lirolde.

0: Ramadan kuchukumusi mkutumusi mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم
3: kano ke katika adhkari za kaongezi ngogo shitiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tutegeza tumutu abazi somye Allah mchingiliza shaitani kutuso ubude mwebucha ziulirize ngabulirona
4: zikutusi buwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda emini mwemitaro wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: مبين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام را. الله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده. الله يا منينو نيتي جندروا منيكتا زينين سيرفو تيجي أجندرلا نوكوزي سيرسا. تلك آيات الكتاب أغمتيكا أغاري مكتابو كنو قرآن كو جندو كسوما. الله سبحانه وتعالى غامبا أنت وقرآن مبين نكين كتابو كو جندو كسوما كتابو يكينيو نيولا أماتيكا غو منيينيو نيولا إماتيزا تيكي الله تايا غارا تيكي تايا غارا.
0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: ربما يود الذين كفروا تيريباداكي بالي غومبابو abatakiriza kuno kunsi ngabatuse ku lunaku lw'enkomerero lau kanu muslimin disinga bali basilamu singa bali abajemu lukufu akaseera kagenda kutuuka babeere nga beegomba okubeera nti bali badde bakkiriza nabo beyagale nga abakkiriza be bagenda okweyagala ku lunaku lw'enkomerero.
0: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
1: ذرهم مباركي يأكلوا ببيرين قبليا ويتمتعوا بيا قلب شكري ويلههم الأمل السوبي ببيرين قلب قياسة بلكدين قبلو وزبجة كبيرة كورا مويسين وتفاكو قبلاني قبلاني نيني زماسو فسوف يعلمون كيربادا كيبagenda كمانيا نتي وبرامو غابو غوكون سيتي بوالي غوكو كوريري راكويرا بيرا الله سبحانه وتعالى وبرامو كوريري وبرامو بوين سينغا توبي وكوريرا نوبو آخرة.
0: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
1: وما أهلكنا من قرية تتذكري زانغا كيبوغا كنا إلا كجاكو ولها كتاب معلوم kujako nga chazikirizibwa nga waliwe bisere bigere Allah subhanahu wa ta'ala yazikirizanga abantu naye nga abazikiriza amazo kubera nga ababula abalabula mebagananga n'abasaka ekiseera ekigere naki n'abazikirizanga ekiseera kyabwe kituuse.
0: ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
1: ma tasbiqu min ummatin tewali kibinja kyabantu kisobola kubeera nga kikulembera ajalaha ajali yakyo amakulu nti tebayinza kufanga obudde bwabwe tebunnatuuka. wama yastakhirun ate tewaliwo bayinza kubeera nga bakeerewa singa essaawa yaabwe ebeera ng'etuuse era balina kubeera nga Allah subhanahu wataala abajjulula.

0: أيها الذي نزل عليه الذكر وانجب النبي محمد السدواك وبك بنونغ الزرطب للا إنك لمجنون تقرب الدرانغ بيوغيرا ولمن تمرارو بيوغيرا بيأشلارو وروكو بانغ بيوتبو للا بفانك تبفانك نلا كدر بكد بفي bibaze bakiririzamu olese nzikirize mpya irabikira ddala nti oli muntu mulalu
1: law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin
0: law ma ta'tina bil malaikati singo baddo tusobodde tuleetera bamalayika ne babeeranga bazze kuwako obujulizi nti ddala oviiri Allah subhanahu wa ta'ala kyali badde kirungi إن كنت من الصادقين بوبانغو يقرى مزمان الله يا كتمي
1: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
0: الله سبحانه وتعالى قام بما ننزل الملائكة إلا بالحق فاستس ملايكو كجاكونا وليوين سنجي ينمدلا يجي تبتميو كبيرانغا بزو كبيرانغا بجكوراكو وما كانوا إذن منظرين إلا تبالي بادي ويشبا ويشكيونغا شاكتما با ملايكا بالين دي رزيبوا الله يالي بادينغا بزيكيريزا ووكبانغا با ملايكا توباتومانغا توجيندا فزيكيريزا جتوندو سينغا با بادينغا بيتاغا با ملايكا نفني بسالة وكوبيران تسينديكا با ملايكا إيشو شالي بادي جتريجيزان تباكيندا فزيكيريزيبوا أواتالي كوبيرانغا توباكيريا
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
0: إنا نحن نزلنا الذكر مزما فتو السزاق قرآنين الله يا قامبا وإنا له لحافظون إرفتو ينوم لمقو كبيران تجاك جكوما تجاك زنيروامو غابان تبا زنيرامو بتغي بلالا
1: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
0: ولقد أرسلنا مزما فتوات مدى فتوات مدى من قبلك وربيريور ومحمد غتنا بكبيرا غوتما في شيع الأولين مجروب وبمبيبين جابيا باباسو كتوجان غتوبتمي ربا النبي بابي أبكيريزان غبا النبي نباونا باتكيريزان غنبازكيريرا
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
0: ما يأتيهم من رسول تولي مبكى يجيري بانتبه إلا أكجاكو ويجيانك كانوا به يستهزئون بارينك بمجي جيرانك بمجيريك ناوي توفايو الله سبحانه وتعالى بجاك جيريك نيورو فنجم بجاك جسا
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
0: كذلك ويجتو نسلكه في قلوب المجرمين قرآن ويجتو جيسزا nibabe iranga baji isi za mumpisa ye mujeba isa anga mwaba takirize bitabe bilala ngetu choko tutuko zeri haba netuji ingi za mwebe iranga ngetu tekirizi dua ngetu bi isi dua ngejindi yetu obole mwaba jite doko bajite bigambo vyaba imbi haba tontomi ngetu wena yo we kute kovoli erimo mwemiti majavo avono nye Qur'an weba tuwe bajibaze era weba jitute era bajikoze ngaba nabu weba janga bavuruge bitabo vya fibia kule mbira
1: la yu'minuna bihi wa kad khalat sunnatul awwalin
0: la yu'minuna bihi basa ze woku vera ntite bajja kukiriza Qur'an yeno wa kad khalati songa impisa ya fe wakati khalati sunnatul awwalin nga yamara do kuyite nkola ya fe kwa baba kulembera ntipe baba nga baganyo kukiriza omubaka ne kitabo kiyabanga abaletide babiranga bayina kuzikirira nabo balindirire kijja
1: walau fatahna alaihim baban min as-samaa'i fa wallu fihi ya'rujun
0: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء سينغاتوبا توبغولي دوروجي وروباتوارو كوينغيرا مومياڠيري موغورو فضلوا فيه يعرجون بسيبانغا بالينيابا ورامبا باغيندا موغورو ايرا بانتو ابو باري كيسزينكيرا ڠاباينا بيبوغيري بيتالي بيتوفو بيتالي بيابو فنانيزيبوا وادزڠا سينغاتوبا ديتوبا توسيزا كوچينتو ايچوفانا ناكونغيچو ايچو ابو فنانيزيبوا ويچكو ايچاوا غورو